0: المدويل
1: كان توا اين يا
2: ميل ميوزيك
3: احلى مزيكا
4: ماي مونتا موزيكا
0: بيو موزيكا
5: ti ho chiamato per dirti che